أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

اربع بحملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد لو جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة أكثر من 332,000 نسمة مقارنة بالعام السابق.
2: حرصت وزارة المالية على أن تكون أول جهة حكومية في الحديث تعلن رسميا عن تطبيق نظامي آني وجيوان، انطلاقا من إيمانها بتبني الحلول الوطنية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
3: من خلال البرنامج بإذن الله نسعى إلى إعداد كفاءات وطنية واعدة قادرة على بناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة وتعزيز جاهزية حكومة دبي وتنافسيتها للمستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بكل الخير، طاب صباحكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى جولاتنا ونشراتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. والبداية كالمعتاد مع العناوين: منصور بن زايد يتفقد المستشفى العائم ويطلع على جاهزية للاستجابة الطبية الطارئة وتعزيز الجهود الإنسانية. عبد الله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة. السعودية تعلن إصابة مدنيين في هجوم حوثي استهدف نجران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية أوافيكم بها أنا عامر النقيب. تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة المستشفى العائم في ميناء زايد في أبوظبي، واطلع على جاهزية التشغيلية وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات. هذا واستمع سموه خلال زيارة المستشفى العائم إلى شرح حول المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث، حيث يضم 10 أسرة للعناية الحديثة و18 سريرا مخصصا لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والردود، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. حول ذلك تحدث لمركز إخبار ARN المهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي.
2: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر، ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة، وهذا طبعا راح يمكن من رؤية الخور في الليل من ارتفاع 1500 قدم. إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم، نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
1: أخبار الصباح متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في مصر 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. إلى الرياض، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 11 مدنيا في مدينة نجران جنوب غربي المملكة إثر هجوم حوثي أمس الخميس على مواقع مدنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي أن المصابين هم 7 سعوديين، من بينهم امرأة وطفل، ومصريان ويمني وباكستاني. وأكد المتحدث الرسمي باستمرار اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. إلى التطورات في سوريا، أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، وإضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة. سوريا وتركيا أكدتا عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي. هذا وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 74.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا أمس مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو عن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية في ليلة واحدة. وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفا، من بينها 6 بنوك روسية و6 سفن أدرجت حديثا ضمن ما يعرف بأسطول الظل، و4 شركات تستورد معدني التنتالوم ونيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. ومن جانبها أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بناءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية. في أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان الرسمي عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي. هذا كما سجل إصابة نحو 240 شخصا حتى يوم الاثنين الماضي، خاصة في إقليم بشمال البلاد والعاصمة نجامينا بحسب بيان للوزارة. أما في الكونغو الديمقراطية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا 4000.

0: 1053 حالة، من بينها 1850 حالة وفاة، وذلك كما جاء في تحديث أصدرته السلطات الصحية في البلاد. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام جولة أخبار الصباح الأولى، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

صبحكم الله بالخير جميعا، يا اهلا وسهلا بالكل في اكسترا فايبس. معايا انا كريم في ساعتنا الاولى. يا صباح الورد على كل من يسمعنا اليوم. جدا جدا جدا متحمس يا اخوان، واللي يعني متابع معايا من اول اسبوع حيكون عارف ليش. اليوم راح نعرف مين حيفوز معنا بالجائزة القيمة، إقامة 3 ليالي في فندق أو أي فندق من جي اي ريزورتس أند هوتيلز. أنا سماع عندي ضربة يا خو، معلش مش قادر أسمع صوتي. أوكي يس، فاليوم راح نعرف مين هو اللي حيفوز معنا إن شاء الله. كذلك عنا مواضيع مثيرة للاهتمام وعنا مسابقات جدا حلوة. ساعتنا الأولى أبي أتكلم على موضوع أمس أثار اهتمامي. كنت ماشي كذا في الدوام وقابلت أحد الزملاء وقعدنا نتكلم على موضوع خلاني أرجع خطوة لورا. شفت يوم تفكر تراجع أفكارك وتكتشف أنه السبب أنه البيئة اللي حولك تخليك أحيانا تاخذ موضوع إيجابي وتقول إيش الكلام الفاضي هذا. تعرفون كلمة اسمها manifestation، طاقة الجذب، جلب الحبيب. لا زودتها حرفيا. كنت قاعد أتكلم مع زميلة العمل هذه وكانت تقول لي كريم أنا المجال اللي درسته ما يخص أبدا الوظيفة اللي أخذتها هنا في المكتب، ما يخص أبدا الوظيفة هذه، ولكن كنت يوم طالع من الجامعة وطالعت في المبنى، مبنى ARN، وقلت أنا في يوم من الأيام راح أشتغل هنا. تقول لي والله يا كريم والله اني قلتها بلساني، قلت في يوم من الايام انا باذن الله راح اشتغل في المكان هذا. قالت لي اول دوام اخذته بعد ما تخرجت من الجامعه هو في ARN. قلت لها لا انت تمزحي. قالت لي والله العظيم هذا الكلام من كم 15 سنه. تقول لي اول وظيفه اخذتها كانت في المكتب هنا في ARN، شبكه الاذاعه العربيه. طبعا من بعد توفيق الله واني نويت أني أجي على المكان هذا. فحرفيا أقداركم تأخذ من أفواهكم، ولكن في شيء مغطي علينا حقين الطاقة والسواليف هذه. خلونا نشوف الشيء هذا من منظور يعني إيش الخرافات والخزعبلات هذه. عشان كذا ساعتنا الأولى راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، وياريت ياريت ياريت عزيزي المستمع تشاركني أنت قصصك اللي هي المذهلة هذه. أنا أستمتع أستلذ فيها يوم أسمع حاجات زي كذا، أحس أني قاعد أقرأ كتاب ديزني. إيش هو الشيء اللي تمنيته وفعلا صار؟ يعني أنت على قول لي قبل كم يوم كانت تقول لي أنت يوم قبل 5 سنين كنت تدعي لشيء أنت اليوم عايشة. فعلا بني آدم ينسى هذا الشيء. فإيش هو الحاجة أو إيش هي الحاجة اللي فعلا قاعد تقول بنفسك أنا في يوم من الأيام كذا كذا كذا راح يصير معايا وصارت معك؟ شاركوني قصصكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222. يسعد لي صباحكم جميعا. هلا والله ألاء اليوم بدري معنا، صبحت الله بالخير.

0: يسعد لي صباحكم جميعا، كل من قاعد يشارك معنا على 404 وعلى تطبيق ارن بلاي او على الواتساب 0487715522. يسعد لي صباحك او صباحك مجد مجد مجد، صباح الورد توجان، صباح الورد. مين ايضا معنا؟ احمد، يا اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير جميعا. طبعا لسه مكملين في موضوعنا هذا اللي هو المانيفستيشن، انك بتجذب اللي تبيه. تمام، الموضوع صار فعلا مبالغ فيه واكبر من حجمه الحقيقي بكثير، لكن تعالوا ايش، انا تعرفوني النرد، لازم افصفص الموضوع علميا. اول شيء الحقيقة العلمية، ما في اي دليل علمي انه تفكير لحاله بدون فعل حقيقي يقدر انه يجيب لك اي شيء مادي من العدم. انتهينا، هذا شيء واضح وصريح. بس في ظاهرة نفسية يسمونها self fulfilling. ايش هي هذه الظاهرة؟ هي حقيقة وموثوقة اسمها اهم شيء زي النبوءة اللي بتحقق ذاتها. يعني الإنسان لما يقتنع بشيء راح يصير، هذه القناعة نفسها تأثر بشكل غير واعي، ركز هنا، على تصرفاتك. يعني في الأول أخير أنت تبدأ تقنع نفسك، يصير عندك نمط من التصرفات ومن الأشياء اللي تسويها واللي تقولها، وهي اللي بتقربك للنتيجة اللي تبي توصل لها. ما هي طاقة ولا هي كون، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى احنا نتكلم يا إخوان. وفي مثال معروف كثير بعلم النفس اسمه تأثير بيجاماليون. يا سلام، يعجبني يعجبني يعجبني الكلام الكبير هذا. هذه دراسة كلاسيكية لاحظت انه لما المعلم يقتنع انه طالب معين شاطر حتى لو بالصدفة، بيعامله بطريقة مختلفة بدون ما يحس. انا متأكد انه الكثير الكثير منكم يا كان هو الطالب الشاطر يا شاف من بعيد وغار من الطالب الشاطر. فعليا اداء الطالب هذا يتحسن، مش لأنه الطاقة انتقلت ولا قلبنا دراغون بول وإنمي وهالسواليف، لا لا لا، بس لأنه فعلا اقتنع فيه والأسلوب اللي سواه فيه المعلم أثرت على سلوك الطالب هذا، السلوك تغير وصار أفضل. فلذلك الإنسان أول ما يحط شيء براسه، أنت قاعد تقنع عقلك اللا واعي انه يتصرف او يسوي حاجات او يقول كلام معين، انت على بالك انه بس شيء ما راح يأثر عليك، لكن هو حرفيا بيأثر على اول شيء عقلك الباطني، كلامك، اسلوبك، ابتسامتك، حركاتك، كل شيء ممكن تسويه يأثر على اللي حولك فيوصلك للشيء اللي انت تبغاه. شو رايك لين؟
1: هلا شوف، انا استنيتك لتخلص الموضوع مشان احكي لك قصه صارت معي.
0: يس، نبي نسمع اول قصص.
1: هلا شوفوا، هو موضوع الطاقه، يعني موضوع مثل ما انت قلت انه بتجي بتفكر بتقول معقول هذا الشيء حقيقي ولا لا. بس في حدا كمان كتب اللي هو مجد، حكى انه اقوالكم تؤخذ من افواهكم،
0: انت اقداركم،
1: اقداركم. نعم. فانت كل ما تجي تحكي هذا الشيء اللي انت بدك اياه، انت مثل كانك عم تضحك على عقلك انه صار، فعقلك بيصدق هذا الشيء ف بيصير هذا الشيء. فهمت علي؟ هاي الشغلة اسمها بلاسيبو.
0: yes.
1: يعني انت دايما بتحكي هذا الشيء لحتى تصدقه. داش بيقولوا لك انه لما تكون زعلان ضلك عم تضحك على حالك انك انت مبسوط فبتصير مبسوط.
0: نعم.
1: فانا اللي صار معي هو انه لما تخرجت من المدرسة، الصراحة ما كنت عارفانة اي جامعة بدي فوت، وكنت الصراحة يعني كنت ام ايمينج لحتى لاقي جامعة بسكولرشيب. اوكي، وخلص كتير تأخرت، يعني سكروا التسجيل واللي عطى منح عطى منح، وكان باقي للجامعة 10 أيام وبتبلش. فعملت الانترفيو، عطوني إنه أنا انقبلت بالجامعة.
0: حلو.
1: وقتها بس بعتولي إني انقبلت بالجامعة، وبعت لهم إيميل إنه أنا يعني عم دور على فول سكولرشيب لحتى غطي كل الفصول الدراسية. قالوا لي إنه نحن سكرنا لأنه خلص الوقت وباقي للجامعة 10 أيام، بس إنه ممكن نعمل معك الانترفيو. أنا بالوقت هذا كنت عم بقرأ كتاب اسمه The Secret. هذا الكتاب بيحكي عن طاقة الجذب وكيف إنه الواحد لازم يجذب الشيء اللي هو بده إياه، ويضل يفكر إنه هو خلص حققه مشان هو يتحقق. فلدرجة إنه لو بدك أنت مثلا ورقة توصلك، اكتب الورقة وحطها على الحيط وخليك عم تقراها لهي الدرجة. فهمت علي كيف؟ سيارة بدك إياها، طبع صورتها وحطها بالغرفة مشان تضل عينك عم بتشوفها، مشان تضلك تنجذب إنه تجيبها. أنا شو عملت؟ جبت ورقة وعملت كأنه الجامعة بعت لي إنه أنا انقبلت وفول سكولرشيب 100% وكل شيء. إمتى عطتني المنحة؟
0: متى؟
1: قبل الجامعة بثلاث أيام.
0: يا سلام.
1: فول سكولرشيب. وكل ما كنت شوف حدا هونيك اللي أنت كيف أخذتي المنحة إنه هذا مستحيل يعني إنه خلص سكروا الناس عم تقدم من شهر 5 و6 أنا مقدمة بشهر 8 فهمت علي؟
0: حلو. بس إيش اللي خلاك تأخذين السكولرشيب؟ برأيك يعني؟
1: أنا؟
0: أي بجانب إنه أنت آمنتي و... وعملتي هذه الحاجات اللي ممكن يعني إنها تجذب الشيء، لكن كعمل مثلا درجاتك، هل تكلمتي مع أحد هناك؟ هل احنا ننسى الاشياء السايد ميشنز هذه، ايش الحاجه ممكن اللي عملتيها لاثر؟
1: هلا شوف انا من زمان يعني كثير بحب التصوير ومن زمان بمسك كاميرات. هلو. اوكي وغير هيك انه كنت بالموديلينج وبصور واعلانات وتمثيل وهيك، فلما شافوا هذا الشيء وانا بكتب هاي فاجأتك شي يوم فاجأك بكتاباتي أنا بكتب أشعار وبكتب قصص
0: ألعب.
1: فبعدت لهم أم كتير حبوا حسوا إنه خلص أنا عندي الإمكان يعني يعني مو البيبي ستيبس عندي الستيبس فالحمد لله يعني كتير كانوا مبهورين وانقبلت والحمد لله يعني كانت أحسن خطوة مع إنه ما كنت أنا متشجع على الموضوع.
0: نعم.
1: أمي ومرت أخي اللي كانوا عم يدفشوني تخيل إنن فشكرا لكم
0: حرفيا. انا يعني دائما دائما دائما نسمع هذه القصص اللي هي قد تكون ايجابيه مره وبرضه سلبيه. راح اعطيك قصه سلبيه توني سامعها وانا جاي ليل هنا. تخيلي انا سبحان الله قاعد افكر كنت اقول كله ايجابي شفت قدامي من حيث لا احتسب وانا قاعد اسمع بودكاست قصه سلبيه عن نفس الموضوع انه اقداركم تؤخذ من افواهكم. طبعا تقدرون تشاركونا اي قصه على نفس الموضوع هذا يا اخوان على 404.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
3: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: طبعا موضوع المانيفستيشن اللي احنا قاعدين نتكلم عنه هذا سيف ذو حدين، كنا نتكلم عنه طول الساعة بطريقة إيجابية، انه فعلا اذا انت امنت انك راح تسوي شيء معين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، والشغل اللي تسويه والعقلية اللي تتخذها براسك والبوزيتيفيتي اللي تقنع فيها نفسك ما كان الشيء هذا مستحيل او صعب، انت على قدر ما انك انت مؤمن فيه وحاسس فعلا انه راح يصير، وعملت كل انواع اللي اسميها خزعبلات انا بالنسبه لي، كتبت علقتها في ورقه سويت اللي سويه، في الاخير احنا ناخذ بالاسباب، ولكن هذا الشيء يساعد ممكن عقليتك لانه كل واحد عقليته تختلف، ولكن هذا الشيء صدمني صراحه، وممكن يعني انتوا احكموا يا جماعه. انا قاعد اتابع بودكاست اسمه Your Mother's House، هذا البودكاست كوميدي، الاثنين اللي يقدمونه متزوجين، توم ساغورا هو ستاند اب كوميديان مشهور جدا، وزوجته كذلك ستاند اب كوميديان معروفه اسمها كريستين حاجه زي كذا. هذول مسويين بودكاست يا جماعه حرفيا، يعني كل ما اتابعه ما اقدر امسك بطني من الضحك، الاثنين بينهم كيمياء مش طبيعيه، ماخذين نفسهم بشكل غير جدي ابدا، يضحكون يتكلمون على علاقتهم، منفتحين جدا، كلامهم يعني يخليك تحس انه هذه علاقة مثالية يعني حرفيا كابين العشاء قدام الكل، والكل يحسدهم على علاقتهم، ولكن في شيء كانوا يسووه دائما، كانوا دائما يمزحون على موضوع الطلاق. تان تان تان يس، هو وزوجته
1: ما تقلي
0: دائما يتكلمون انه يجيهم الضيوف، تخيل الضيف يجي يقول لهم يا اخي انتم متى بتطلقون طفشنا منكم، وهم يضحكون خلاص ما باقي لنا شيء كم شهر حبيبتي خلاص، يضحكون على هذا الموضوع. انت يوم تشوفهم بعيد تقول يا الله علاقتهم مره هيلثي وسليمه، انه حتى ممكن يمزحون على هذا الموضوع. إلين ما اجل يوم الموعود واكتشفنا انه قبل كم يوم قرروا انهم يطلقون. من العدم هذا الموضوع صار، كل يوم يقدمون برنامج مع بعض بودكاست وحبايب وأمورهم طيبة، ولكن في يوم وليلة قرروا أنهم قالوا خلاص إحنا ما حنقدر نكمل مع بعض، وصار موضوع الطلاق.
1: Oh my God.
0: أنا قاعد أفكر بهذا الموضوع، أنه هل السبب أنه كثر ما يقولون هذا الشيء صار حتى ولو بمزح، حتى لو أنك تمزح
1: يعني أوقات، حتى لو أنت ما عم بتقول بس عم بتفكر فيه. يعني أنا مرة يعني إن شاء الله تنذكر وما تنعاد، قاعدة عم سوق السيارة، قلت أنا من زمان ما عاملي حادث.
0: أوه هذه أنا أخاف منها.
1: ما في بالباركينج عملته عم بمشي أم حدا كسر طلع من يعني
0: yes.
1: الطريق لإلي ضرب طلع
0: يس yes. جبتي لنفسك
1: إيه.
0: فعلا تصير يعني إنك حتى يوم تقول يا الله الحين بيصير مثلا تدخل على مكان ويكون تفكيرك انك بتنحرج ولا بيصير شيء ايه. غلط ولا مدري فعلا يصير لك
1: ايه بتفيق بتقول حاسه من زمان ما زعلت
0: ايوه يعني ايوه ايوه ايوه
1: ليش طحبوف.
0: نعم العقليه يا جماعه سلاح نووي حرفيا. في ناس اعرفهم يعيش في عالم موازي بشكل حلو، يكون دائما مهما المواقف اللي نحط فيها مهما الاشياء، وهذا شيء تعلمته والله من يعني الحمد لله من صغر من اصدقاء معينين، فعلا تحسه طالع من كرتون، طالع ايجابيه مبالغ فيها، ينحط في اشياء ما اقدر احكيها على الهواء، يعني مواقف صعبه جدا، ولكن تلقاه لقى الباب الصغير حق الايجابيه او النكته اللي يقدر يقولها او اي شيء انه ينفس عن الموضوع وعاد يقول له خلاص يعني ايش بيصير ايش اسوي لك طيب خلاص كذا هيك الله بده على قولتكم انت هيك الله بده يطلع منها مواقف صعبه اشياء يعني اشياء صعبه جدا يطلع منها ليش لان رقم واحد عقليته رقم اثنين اللي يقوله ما يجي يقول والله وانا صار فيني وانا خلاص يحاول انه يمشي الامور سبحان الله تسلك ما ادري كيف تسلك له انا استقعد اقول لا المفروض يسلك الحين مصيبه ما حرضه فهذه قصة المتزوجين اللي مع الأسف كثرة اللوك سبب لهم مصيبة.
1: عشان هيك يعني. من كم يوم قلت لكم على موضوع اللي بيحكي لحاله
0: ايه؟
1: على موضوع اللي بيحكي لحاله، قلت لك إنه كتير مهم الواحد يوقف عند المراية ويحكي لحاله إنه قديش هو بيستاهل وقديش هيك.
0: نعم.
1: انت صرت تضحك علي
0: انا ضحكت عليك typical me. I could do that.
1: هذا الشيء عن جد يعني بخليك توثق بحالك أكثر, وعن جد هي من الأشياء اللي بتضحك على حالك فيها
0: فعلا.
1: تضحك على حالك
0: فعلا. لا وليش احنا فتحنا الموضوع هذا كله يا اخوان؟ شيء مهم جدا مجد. والله أمي الله يرحمها, الله يرحمها يا رب, كانت بس تعصب علي تقول لي يبعث لك داء السل. وفعلا بعد ما كبرت نصب لحول ولا قوة إلا بالله. سلامتك سلامتك سلامتك, ما تشوفين شر يا رب. فعلا يا الدعاء عاد, أوه عاد الدعاء من ماما هذه مشكلة.
1: هذا شيء كبير,
0: هذا شيء. أوه أنا أمي, لا أقول لها أمي الله يرضى عليك, كلها إيجابيات, كلها إيجابيات. وعاد ما يحتاج حنا ندخل بالطقم شوي أمور, لازم تدلع الماما. يسعد لي صباحك مجد, ما تشوفين شر يا رب. احنا اللي خلانا نفتح هذا الموضوع ونركز عليه كذا يا اخوان, انه صار على السوشيال ميديا الشيء هذا سلبي او انه سخيف او انه من جد. حتى انا تأثرت بهذا الشيء, صرت يوم اشوف الناس هذول بس يا تافه يا انا مبسوط, انا شفت الفيديو هذاك, انا
1: استحق,
0: انا استحق, انا مبسوط, انا قاعد تصفق. ايوه ايوه, فصرت استهبل عليهم واشوف انه اي احد يحاول يسوي ذا الشيء إيش لك إيش قاعد تسوي؟ أحس إنه شيء سخيف.
1: أنت كنت تتمسخر على الناس اللي بيعملوا الفيجن بورد تبع السنة؟
0: للآن أتمسخر عليهم أنا, للآن ما يعني لا تروح تكتب تسوي ذي الحاجات, بس أؤمن فيه داخلك وخلاص يعني.
1: أوكي بس لازم
0: وعمل عليه.
1: أنت بتعرف أنا عملته هذيك السنة مو هاي السنة.
0: نعم.
1: يعني 75% من المحطوط.
0: إيه.
1: حققته.
0: صار.
1: لأنه ضل حاطته أصلاً فوق تختي, يعني بفيق بتطلع عليه بطلع. نعم. فهمت كيف؟
0: yes. أنا مع أنك تكتب أهدافك يعني للسنة هذه, أنا راح أحقق هذا الشيء وتراكت أنه شوف أنت إيش سويت,
1: لازم
0: عشان تحاسب نفسك. مو عشان أنها حتيجيك من العدم, عشان أنت تعمل عليها, يكون السبب أنك تعمل عليه
1: عشان تسجل وعرق جبينة
0: بالضبط. لكن أنك تحطها في ورقة وتعفصها وترميها وتروح تجيب قلم وتكتب حاجة وتصيد, إيش قاعد تسوي؟ قوم اشتغل, لا تقرفني في حياتي.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وجراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم السادس عشر من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:39 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: يسعد لي صباحكم جميعا، اهلا وسهلا بالكل، ما شاء الله الكل على الموعد اليوم يا اخوان. نعم قربنا على الساعة الثانية من اكسترا فايبس اللي راح نعلن فيها عن الفائز بثلاثة ليالي في جي اي هوتيلز اند ريزورتس. كلكم قاعدين تبعتون الكود من الان، ممتاز جدا. الساعة الجاية ان شاء الله، الساعة الجاية يا اخوان راح نعرف مين هو الفائز، ولكن حلو انك تبدأ تبعتنا الحين على 404 او على تطبيق ارن بلاي او حتى على الواتساب 0487155222. ابعت الكود الصح يا اخوان، 4 ايام عدت يعني 4 ارقام، كل يوم كان فيه كود معين، عدد اللوجوز اللي موجودة في الستوري الصورة اللي عندي، ابعت الأربع الأرقام إن شاء الله أنها تكون صح معها أسمائك الثنائية. في الساعة القادمة راح نعرف مين هو الفائز. مرة متحمس يا إخوان، جدا جدا جدا متحمس. تعرفون ليش؟ لأني ما راح أعلن اسم الفائز، بس راح أدق عليك. إذا جاك اتصال من العربية زغرط زغرط، سمعينا زغروطة لي.
1: لا لا
0: شو هذا قبائل الهنود الحمر.
1: استنى
0: يلا
1: تحت الامر.
0: عربيه انت ما يصير. يلا يلا بس نبي نسمع
1: ويها واليوم.
0: ايوه كمل، ما عندك اي مشكله، نبي نفرح معاكم والله يا اخوان. جمعتكم باركه وهابي ويكند، ويلا نستانس مع بعض بريك صغير ان شاء الله، وراح نرد لكم في اكسترا فايبس لنعرف مين هو الفايز.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/r وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم آراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: ولي عهد عجمان يشهد حفل تخريج طلبة برنامج شرطة المستقبل، عبدالله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة، السعودية تعلن إصابة مدنيين في هجوم حوثي استهدف نجران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية الصباحية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس حفل تخريج طلبة النسخة 27 من برنامج شرطة المستقبل للذكور، والتاسعة للإناث والثانية للدفعة المتقدمة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية في منطقة الجر في عجمان. وأكد سموه أن برنامج شرطة المستقبل يمثل محطة استراتيجية في صناعة الأجيال الأمنية القادمة، لما له من دور فاعل في تنمية الوعي الوطني لدى الناشئة وإعداد شباب وفتيات يتحلون بالمسؤولية والانتماء، قادرين على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع أمين عام جامعة الدول العربية معالي نبيل فهمي مجملة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. في أخبارنا المحلية، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي، والذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تبلغ 80 مليون درهم. ويتزامن بدء هذا المشروع مع تصدر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلا لعام 2026، وذلك كما جاء في دراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس إبراهيم محمد جمعة مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدام يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة، وهذا طبعا راح يمكن من رؤية الخور في الليل من ارتفاع 1500 قدم. إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: بينهم امرأة وطفل ومصريان ويمني وباكستاني. وأكد المتحدث الرسمي عن استمرار اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. إلى دمشق الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي بحسب الأصول المعتمدة. أكدت سوريا وتركيا عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي. هذا وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. اليوم الثالث من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل انتهى من دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما تواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، ليبقى المسار التفاوضي محكوما بتداخل الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية. إلى ملف آخر، تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا أمس مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وأعلن موسكو عن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية في ليلة واحدة. وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفا من بينها 6 بنوك روسية و6 سفن أدرجت حديثا ضمن ما يعرف بأسطول الظل، و4 شركات تستورد معدني التنتالوم ونيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. ومن جانبها، أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بناءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في أخبار هذا الصباح، أمر قادم في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار تعويضا في الدعوى التي رفعتها الولاية، متهمة الشركة بالإضرار بالأطفال والإخفاق في حمايتهم من مخاطر الإنترنت. هذا وكان المدعي العام للولاية راؤول تشارلز قد أقام الدعوى عام 2023 ضد ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وفي مارس الماضي، خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة قد انتهكت حقوق قانون الممارسات غير العادلة بتضليل المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها للأطفال. بهذا الخبر أنهي جولة هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN
3: العربية.
2: العربية 99 الموسيقى أولا.
4: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: إكسترا فايبس.

0: يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا اهلا وسهلا بكل احد حاضر معنا في اكسترا فايبس في ساعته الاولى. معايا انا كريم، وكذلك اليوم لين هي اللي راح تعلن الفائز. ايش رايك؟
1: كثير متحمسة، بس بدي لكم مرة ثانية رح ارجع اكرر انه ما تكتبوا يعني للرقم يلي بدكم تحطوه، حطوه 1 2 3 4، ما تحطوا لا كلمة كود ولا تحطوا فواصل بيناتهم.
0: يس
1: يعني حتى هلأ قاعدة عم جرب، بدي اشوف لو كتبتوا اسمكم قدامه لو رح يسحب انه الجهاز ولا لا،
0: يا راح يطلع مع الاسماء، بس اهم شيء الرقم ينبعت بالانجليزي يا اخوان وزي ما هو. يعني مثلا محمد جمعة بعته كويس، لينا بعتها كويس، كريم ابو جبل بعتها كويس، فكل من قاعد يسمعنا يا اخوان احنا قاعدين نتكلم طبعا على فرصة الفوز بثلاثة ليالي ولا احلى في جي اي هوتيل اند ريزورتس لشخصين بالغين وطفلين من 12 سنة او اقل. قاعدين نلعب هذه اللعبة طول الأسبوع، وما شاء الله عليكم حاطين المنبه اليوم وجايين الساعة 8 وقاعدين تبعتون الكود. قولي لي في شيء؟
1: ما تكتبوا اسمكم قدام الكود، بياخد بس الكود.
0: أوكي نكتب الكود فقط يا إخوان. أوكي
1: وبيطلع رقمكم، يعني بيطلع رقمكم معنا، فبس اكتبوا الكود بدون أسماء بدون فواصل بدون شيء.
0: يا سلام، عملنا أبديت لكم يا إخوان، اكتبوا الكود، وحتى اللي كتب من قبل مع الأسماء ما تشيلون هم، إن شاء الله راح نضيفكم كلكم في القرعة لا تشيلون هم. اكتبوا الكود على 404 او على تطبيق ARN Play او حتى على الواتساب 0487155222. اغلب الكود صح ولا غلط لين؟
1: صح
0: صح
1: صح،
0: والله كفو عليكم. طبعا احنا قاعدين نلعب هذه اللعبة من اول الاسبوع، من يوم الاثنين كل يوم كنا قاعدين ننزل ستوري فيها عدد من الـ JA Hotel Logos في الصورة للي ما يعرف شو السالفة. واليوم الشباب ما شاء الله يعطيهم العافية، كل من قاعد يسمعنا قاعد يشارك معنا الأربعة أيام 4 codes. اليوم راح نعرف مين هو الفائز، مرة متحمس زي ما قلت لك، إن شاء الله راح يجيك اتصال، فانتبهوا على جوالاتكم. أوكي كل من قاعد يشارك معنا don't put your phone on silent إلا لو أنت في اجتماع، حتى don't put it on silent، قل للمدير مع نفسك حبيبي أنا طالع إجازة مدفوعة. فإن شاء الله إن شاء الله آخر الساعة هذه راح نعرف مين هو الفائز. ابعتوا الكودز الحالهم يا إخوان، الأرقام فقط الحالها، وبالتوفيق لكل من يسمع. أنا بديت أتوتر

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 37 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

الرياض. تخيل انه فاتورة قيمتها 500 درهم ممكن تخليك تفوز ببيت الاحلام في دبي. نعم يا اخوان، هذه الحملة الرائعة Win Your Home in Dubai. روحوا على winyourhomeindubai.com عشان تشوفون المتاجر المشاركة في هذه الحملة. تروحون على دبي فيستيفال سيتي مول يوم الاحد القادم ان شاء الله تاريخ 16، وراح تشوفوني انا ومين. انا وهبوش she's gonna be back. هبا ان شاء الله الاسبوع القادم يا اخوان، الاحد القادم راح نكون في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن عن الفائز ببيت الاحلام للاسبوع القادم باذن الله. انا وهبة راح نكون موجودين هناك، يعني الكثير من الجوائز والكثير من المتعه والكثير والكثير من المفاجات اللي تنتظرك انت عزيزي المستمع. سجل عندك التاريخ 16 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، انا وهبة راح نكون موجودين هناك باذن الله. واللي ما يعرف عن حمله وين يور هوم ان دبي، روح على winyourhomeindubai.com شوف كل التفاصيل. نتكلم على فاتورة قيمتها 500 درهم، شوبينج في أي متجر ممكن يخطر على بالك، أي شيء ينفعك. مو بس 500، إذا صرفت أكثر كل 500 درهم تعتبر سهم بالنسبة لك وترفع فرصك بالفوز. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، أنا وهبة راح نكون موجودين هناك. مرة متحمس لأشوفكم ونستمتع مع بعض.

إيش جدولك بكرة عزيزي المستمع؟ ركز ركز معايا، صدقني أي شيء أنت كنت مخطط له خليه على جنب وتعال معايا لبيت ذهيت. بكرة الشامي يا أخوان راح يكون موجود في بيت ذهيت في World Trade Center، إن شاء الله من الساعة 6 كذا أو 7 راح نكون موجودين هناك. نتكلم على الكثير والكثير من الهدايا، أمس قاعدين مسويين ميتنج مضبطين لكم أحلى هدايا ممكن تفوزون فيها وأحلى ألعاب ومتعة تعيشونها. الحلو أنه قبل ما تبدأ الحفلة دائما نجتمع وراء المساحة الكبيرة هذه اللي فيها مطاعم، فيها كوفيات، فيها من المشروبات، فيها كل ما طاب ولذ، وأحلى شيء الفقرة اللي نلعب فيها مع بعض فعلا نستمتع ونغير جو and we beat the heat together. هذا الموسم الخامس من beat the heat يا أخوان، أحلى أحلى إيفنت بالنسبة لي في الصيف في دبي بدون أي نقاش، أستمتع فيه جدا. فإذا ما عندك جدول بكرة إن شاء الله تعال معانا إلى beat the heat World Trade Center، احجزوا تذاكر الآن من platinumlist.com وخلونا نشوفكم.

يا ترى ايش هو الرقم الصحيح يا اخوان؟ السيف موجودة عندي هنا، راح ابدأ احط الكود. مين الكود الصح يا ترى؟ الكود الصحيح فعلا هو الكود الصحيح، ولكن يا ترى من هو الفائز؟ يا جماعة راح أرجع أسكر السيف مرة ثانية وأعطيكم الفرصة الأخيرة لتفوز بثري نايت ستايكيشن في جي اي هوتيلز اند ريزورتس. مو بلك لحالك، أنت وزوجتك وعيالك من 12 سنة أو أقل، ومعكم فطور ومعكم عشاء. شيء من الأخير، شيء دلع من الأخير. نستلم رسائلكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222. ابعت لي الكود الصحيح، واللي يعرف يعرف، واللي متابعنا من أول أسبوع هو اللي يستاهل إنه يفوز. اللي حسب الكود وسمعنا كل يوم الساعة 8 وكان معنا قلبا وقالبا هو اللي راح يفوز إن شاء الله اليوم. جماعة هذه هي آخر فرصة، send the code the right code، وإن شاء الله أنك تفوز معنا.

0: تبتني لا.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس نو ليميتس أول إن.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال citymall.com.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:34 دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح الخير لينا.
1: صباح النور.
0: شو أخبارك؟ طيبة؟
1: بخير الحمد لله.
0: لينا أعطيني الكود بسرعة بشوف إذا صح ولا لا.
1: 5-3-6-4.
0: ثواني خليك معايا. ثواني خليك معايا. 5-3-6-4. Oh my god. لينا المبروك. Let's go لينا. ألف مبروك لينا. فزتي معانا بثلاثة ليالي في جي اي هوتيلز الريزورتس.
1: شكرا.
0: يا سلام عليك يا لينا. فنانة متابعة معنا وجايب اللوجو الصح. كفو عليك. كفو. تستاهلين. لينا شو شعورك؟ خبرينا.
1: لا مبسوطة آخر الانبساط.
0: Let's go. كيف كان التحدي؟ صعب سهل؟ ها
1: لا كان صعب صراحة والله، يعني عيوني إذا قلت مقمقت في الصور.
2: شكرا هذا الشيء بيسعدني إنه كان صعب وشفتي كيف أخذتي بجدارة.
0: يس شغلتكم لين. ممتاز جدا ممتاز. ألف مبروك لينا. تستاهلين والله تستاهلين. فرحانين لك كلنا وحتى اللي في الشات فرحانين. صح يا إخوان؟ فرحانين لينا. يباركوا لك والله. يمين يمال هذا يبارك. رشيد قاعد يبارك لك. ألف مبروك لينا. تستاهلين كل خير.
1: شكرا لك والله.
0: يلا بالعافية عليكم يا رب. يا سلام يا جماعة.
2: حلو شعور النجاح.
0: إحساس رهيب. إحساس رهيب. أحلى شيء إنه الكل قاعد يبارك
2: عن جد.
0: جماعة طيب تعرفون شو الأسبوع الجاي؟ لا ما أقدر أتحمس كذا. إن شاء الله دائما مسابقاتنا مستمرة معكم يا إخوان. وحب أذكركم بكرة راح أكون في بيت ذا هيت. والله في مسابقات حلوة ودائما مكان خاص جدا للمستمعين العربية 99. فحياكم إن شاء الله بكرة. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة
2: الثانية
0: صح؟ الثانية. أيوة والله وصلنا لنهاية الساعة الثانية يا إخوان. إن شاء الله مكملين معكم في الساعة الجاية، فلا تروحون بعيد. بريك صغير ونكمل مع بعض. Extra Vibes.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: طبعاً هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع أمين عام جامعة الدول العربية معالي نبيل فامي مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 11 مدنيا منهم 7 سعوديين وبينهم امرأة وطفل في مدينة نجران جنوب غربي المملكة إثر هجوم حوثي أمس الخميس على مواقع مدنية. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. انتهى اليوم الثالث من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل من دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني. يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا أمس مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو عن إسقاط 605 مسيرات أوكرانية في ليلة واحدة. ختاما، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل جزيرة موندورو في الفلبين، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: وجمعتكم مباركة وويكند سعيد. أهلا وسهلا بكم يا جماعة. أنا جدا مروق مش قادر أوصف لكم، كأني منسدح على الشاطئ حرفيا.
1: أنت منسدح بالمكتب؟
0: لا والله ما أكذب عليكم يا أخوان. ليش يا أخي؟ ويكند ويكند خلاص، يعني حتى أي مدير عندك حاليا قاعد يطلب منك تاسك ولا أي حاجة. Let Monday كريم هاندل، تخلي كريم اللي حيجي يوم الاثنين فريش يمسك الموضوع. حاليا احنا رايقين ومن قوة روقاننا في هذه الساعة، لين عندها خطة وايد حلوة. شو الخطة؟
1: مشان نتسلى مع بعض يوم جمعة وآخر ساعة، خلينا نتسلى مع بعض.
0: يلا.
1: أنا هلأ قاعدة بالمكان يلي بيخرجوا منه الإذاعة.
0: نعم.
1: فحسيت حالي أخذت مكان كريم.
0: يس.
1: قلت له إنه تعال نعمل شغلة، يعني لو ما كنت أنت مذيع يا كريم وأنا لو ما كنت هلأ منتجة، شو كنا رح نكون؟
0: وايد حلو السؤال، عجبني.
1: بس مو هو اللي رح يجاوب، أنا رح أقول له أنا شو بشوف إنه هو بيلبق له، وهو نعم. بده يقول لي شو بشوف إنه أنا بيلبق لي، وبعدين رح نطلع حدا من المستمعين رح نسأله أسئلة. هو ما رح يحكي لنا،
0: لازم أجهز له الأسئلة.
1: هو ما رح يحكي لنا هو شو كان بده يصير، نحن رح نصير نسأله مثلا هاي الوظيفة بدها هيك، هاي الوظيفة هيك،
0: ونحن نحللك نفسيا. أيوة. على حسب شخصيتك. أسئلة، ترى الأسئلة اللي راح أسألها يا جماعة أسئلة علمية. تمام. أحللك شخصيا وأعرف أنت المفروض إيش تكون وظيفتك، وتخيل أجيب يعني الوظيفة اللي أنت شغال فيها. أنا احتمال خلاص بعدها أتقاعد يا جماعة، أكون أنا كذا وصلت يعني ليفل وحش جدا.
1: بدنا نروق.
0: نعم، بدنا نهدى شوي.
1: أيوة. فخلينا نيكست. راح صوتي. خلينا نيكست، راح نشوف شو أنا وكريم راح نكون.

0: يلا بنا نتعرف على الوظائف اللي ممكن انك تكون فيها لو ما كنت في وظيفتك الحالية. راح نبدأ عندنا بالاستوديو، نبدأ باللين اور برودوسر. اذا ما كانت برودوسر ومنتجة ومصورة ومحللة واحيانا دكتورة نفسانية لي، وشو بعد شو ممكن تكون؟
1: شو ممكن تكون؟
0: شوفي من شخصيتك انت لين، انت في بك خصلة جدا احبها صراحة، واحبها في البنات هذه الخصلة، زوجتي المستقبلية اذا تسمعين سمعي زين اوكي. احب هذه الميزة جدا، انه تقدر تضحك على نفسك.
1: انا بضحك على حالي.
0: ايوه جدا.
1: ممكن تفهمني كيف بضحك على حالي؟
0: هل هذا كومبلمنت ام انت قاعد
1: طقطق
0: علي؟ شوفوا انا بقول لكم شيء، انا عامة بالشباب والبنات، بس بالبنات خاصة لانه البنات يعني خلينا اوقف هنا. انه يكون عندها القدرة انه اذا صار شيء يضحك عليها، يعني شيء طاح عليها النكتة، او انه حتى هي تنكت على نفسها، تقول لك كأنه شكل اليوم كأنه كذا كذا، أنا بطلع بنصدم. إنه هي عندها القدرة الفلكسبيليتي إنها تضحك على نفسها. هذا الشيء بيبين إنه قديش هي مرتاحة مع نفسها، وبنفس الوقت بيريح اللي حولها. إنه أنا مش لازم، إنه let's be honest، يعني دائما أنت يوم تيجي تكلم بنت ولا هذا تخاف إنه don't cross the line، أو إنك ما تعمل شيء يضايقها أو أي شيء، لأنه زي ما قلنا مليون مرة البنت عندها مليون عذر أنها تزعل وتسبب مشكلة ولا شيء، لأنها في الأول الأخير بنت، فأنت لازم تحترم حدودك كشاب. فالبنت يوم تضحك على نفسها وزي كذا، أنا أوكي she's still رهيبة هذه.
1: إيه ليكو يمين يمال قالك روحي مرحة.
0: يا أخي ليت تقولها كذا، روحي مرحة ما لها طعم.
1: إيه لازم هو بيحب يعني ورجيني أنه لا.
0: فعلى هذه الخسرة رقم واحد. خسرة رقم اثنين، خلنا نقول أنها
1: طب شو الوظيفة هي؟
0: طيب اصبري. طيب نحللك نفسيا كذا بس، يعني ارمي،
1: يعني انا المفروض اقعد هي القعدة اللي انت قاعدة وانت المفروض تقعد،
0: مثل ما بنقول بالسوري اذا ما لا احد ينكت عليه بنكت على حاله. بالضبط.
1: أيوة.
0: بالضبط يمين. فهذه خصلة جميلة. الخصلة الثانية خلينا ممكن نقول التعامل مع الاعمار الصغيرة.
1: خلص هلا
0: مع الأطفال في كذا special way، في connection. مثلا أنا مع الأطفال I'm connected وكل شيء، بس خلاص يلا حبيبي يلا يلا فهمت. يلا حبيبي كريم لين مشروع HR. أنا قاعد أوصف مسلين. صباح الخير مسلين، في عندنا واجب اليوم ولا لا؟ تكون أستاذة، تنفع تكون أستاذة للأعمار الصغيرة، مو الكبيرة. كبيرة حتجنن هي وحيجننوها. أعمار ما بين KG إلى ثالث رابع كذا، بتكون مبسوطة جدا، بتكون يعني حياتها فعلا فعلا زمردة عالم الفتيات.
1: أنا كثير كان بدي أكون مدرسة، أنا بحب التعليم.
0: yes.
1: يعني بحب درس. أنا كيف كنت أحفظ دروسي؟ أعمل حالي أنا الأستاذة وعم بدرس الدباديب، فهمت كيف؟
0: أوكي.
1: لحد ما كبرت عادي أحكي بالغرفة هيك عم بحكي معها، يعني فهمتوا؟ يعني هذا
0: في هوت لاين للنفسية، يعني دكاترة زي كذا لو تحتاجينه.
1: كريم اطلع برا.
0: وضعية الانسداح ساعدتني.
1: لك
0: yes.
1: رشيد
0: you will know my thing. yes.
1: رشيد قال لي انه انا مشروع HR. صراحة بشوف حالي انت مطرود، انت مطرود.
0: yes. لا اذا تبي تدمر الشركة يمين حطها HR عندكم. بس انا اقول معلمة.
1: وأحمد قال مهندسة عمارة. مع أنه بكره للرياضيات مو طبيعي. أنا قديش
0: تعرفين إيش؟ إذا أنا بصير مهندس بس عشان أحط الكومنت في السوشيال ميديا ضحكت وأنا مهندس. هذا حيكون هدفي الوحيد.
1: خلص أنتوا خبروني كمان بالتعليقات. yes. شو بتشوفوا أنه أنا ممكن كون؟ عجبتني تبعت الـ HR.
0: نعم الصراحة. وعلى فكرة حنحللكم أنتوا نفسيا يا جماعة. أيه. اللي حابب يشارك معانا يقول حللني أنا يا كريم على 404 ولا تطبيق ارن بلاي او على الواتساب 0487155222. نيكست لين حتحللني انا نفسيا. الله يستر.

0: طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.

0: نعم، اللعبة اللي أحبها صراحة حللني نفسيا، حللني كما تحلل عارضات الأزياء.
1: أنا بعرف كريم قبل ما يكون مذيع،
0: نعم،
1: يعني قبل ما أنت تكون هون،
0: يس.
1: فأنا يعني لهلأ لهلأ نظرتي فيك أنت شخص يعني كريم جيمينج.
0: أوكي حلو.
1: كريم جيمينج، كريم موديلينج، كريم أنه تمثيل.
0: نعم.
1: مليون مرة قلت لك أنه أنت كتير الكاريزما تبعك قوية، يعني أنت مثلا من نوع الناس اللي لما تفتح الباب تفوت you turn her. أنا ما كان لازم أحكي أي الكلمة،
0: يعني والله شوي يعني قليلة
1: هو من دون شيء ما شاء الله، يعني قد شايف حاله.
0: الله يسعدك والله، رفعتيني من شفت الحال يعني. الله يعينك. أسبوع كامل كله راح يكون عبارة عن نرجسية وغطرسة، تفضلي.
1: فكريم لو ما كان مذيع الصراحة بشوفك يا مغني، مع أنه صوتك مو حلو، يا مغني، يا بتعرف هدول المغنيين يلي بيرقصوا بنفس الوقت وهنا عم بغنوا،
0: مؤدي.
1: أيوة
0: مؤدي أكثر،
1: راقص احترافي
0: ممكن،
1: هاي اللي بتتشقلب على الأرض ومدري شو اللي شفتون هدول.
0: لو أقول لك أني كنت بريك دانسر وأنا صغير،
1: No way.
0: والله كنت في فرقة وكانوا نطلع المسرح ونقدم performance ونعمل هالحاجات.
1: أنا ليش بنادي لك مايكل جاكسون؟
0: مايكل جاكسون مو من شيء، صح، مو من شيء.
1: يعني بحس هيك انت
0: بيرفورمر، يعني
1: شفتي اللي بيدهيت لما
0: ايوه اللي يطلعوا ويشجعوا الناس وزي كذا،
1: بحسك منهم يعني.
0: والله انه يعني هذا الشيء اتس ماي دريم جوب، تعرفين، وانا صغير كنت اسويه، وكان حلمي اني يوم اكبر اصير فعلا اروح عربز جوت تالنت واعمل هالحاجات وايوه والعب ورقص وزي كذا وحركات.
1: انت يعني مو مغني، حتكون رابر.
0: اوريدي قاعد احاول شوي اني اصير راب، قاعد ازعجكم انتم مستمعينا، يعني ازعجكم انتم بالاغاني الراب
1: حق اللي حطها العربية.
0: يس يس، ووصلني ريكويست كثير اني ابطل لكن مستمر.
1: لا اذا هذا حلمك
0: بالعكس، هم الداعمين الاولين يعني مستمعين، يعطيهم العافيه.
1: اكيد اذا هذا الشيء انت بتحبه فكمل فيه. فانا بشوفك حتى بالتمثيل كنت راح تزبط انت. واوريدي انت كريم يعني بيعرفوا اكيد المستمعين انه انت كنت
0: عندي كم أعمال درامية، نعم، على شاهد
1: أكيد. ويعني حتكون مغني، ممثل، شخص على المسرح،
0: يعني بالمختصر نمبر وان.
1: بيمثل بمسرحية الأطفال، صح أحمد؟
0: هذا نمبر تو. عادي والله، بالعكس الأطفال أحلى شيء، لأنه إيش، جينيوين، حقيقي، يضحك حتى لو ما عجبه يقول لي اوه، فهمت كيف؟
1: على فكره ايه، انا بيعجبني على فكره. انت كمان علاقتك مع الاطفال حلوه.
0: نعم، لانه
1: انا بحب الشباب بالوجه. لانه مو كتير شباب بيقدروا يكسبوا طفل،
0: الطفل، صح.
1: فكريم لما نروح مثلا رود شو او نكون عم نعمل شيء برا، كل الاطفال بيجمعوا حواليه
0: لين ما يجي يعطيني كلمه في ودني، بعدين يقلب مو من احبهم. لا، يحب، احب فيهم صراحتهم. طيب اوكي، انفع اكون كوميدي قلتوا، ممثل مسرح اطفال، مغني صوته خايس. اوكي نايس، اوكي جميل، ما رحنا بعيد جدا عن مجالي.
1: اللي قلت لك اياها انه بتفتح الباب ويترن هيدز،
0: خلاص هذه بسحب اللينك هذا بحطه عندي في البيت. مسجل بيكون. جاء الوقت ان احنا نحللك انت عزيزي المستمع. ابعت لي على 404 وعلى تطبيق رن بلاي، عايز اتحلل يا كريم. واحنا انا ورين ان شاء الله حنتصل عليك ونشوف على حسب شخصيتك ايش هي الوظيفه اللي تناسبك، واذا انت اوريدي شغال فيها.

0: الشباب. يلا مرحلة تحليل الشخصيات، وهذه المرة مع المستمعين. معانا على الهواء مباشرة الاسم مسجل أحمد. أحمد معانا؟
1: صح أحمد.
0: صباح الورد يا أحمد، شو أخبارك؟ طيب؟
1: الحمد لله طيب.
0: طيب الحمد. الله يعطيك الصحة والعافية أحمد. معانا لك مجموعة من الأسئلة، تمام؟
1: أوكي. بطبعه.
0: كيف؟
2: لا تصابون. لا،
0: لا لا لا، الأسئلة عنك عشان نعرف إيش هي شغلانتك، يعني فاهم علي؟ لا تقول لي إيش شغلك، راح نحاول إن إحنا نستكشف أنا ولين على حسب الأسئلة.
1: أوكي
0: أوكي. السؤال الأول يقول يا أحمد، لو عطوك يوم إجازة كامل، إيش أكثر شيء تستمتع فيه؟
1: يوم إجازة كامل،
0: هل إنك تتعلم شيء جديد، ولا تطلع مع ناس، ولا تحب انك تسوي اشياء بيدك؟
1: صراحة لا، بطلع مع ناس بحفلة باربيكيو مثلا.
0: حلو. حلو. اوكي، السؤال الثاني يقول، اذا دخلت مكان جديد، ايش اول شيء تنتبه له؟ الاشخاص، ولا التفاصيل اللي موجودة في المكان هذا، ولا النظام اللي شغال عليه المكان هذا؟ كيف السيستم ماشي؟ ايش اللي صاير من حولك؟
1: لا، تفاصيل الديكور.
0: وطي صوت الراديو أحمد. أيوة، سمعنا من الجوال.
1: أوكي أوكي،
0: لأنه صرنا حفلة شعبية طال عمرك. أي إيش هي الإجابة؟
1: الديكور، تفاصيل الألوان.
0: أوكي حلو، جميل جدا. إيش أكثر شيء يضايقك في الشغل؟ الروتين، كثرة الناس، ولا القيود؟
1: هلا بصراحة القيود، لأنه already ما بنزعج من الناس، ما بنزعج من الشغل، بس القيود ممكن تزعجني لأني حدا عملي، وبنفس الوقت كمان أنه يكون جاييني إيميل ريمايندر وأنا عامل شغلي بس أناطر حدا تاني.
0: طيب أنت صعب، أنت صعب يا أحمد.
2: تعرف شو في شغلة خطرت ببالي هلا؟ لا كمل الأسئلة.
0: آخر سؤال. ايه؟ آخر سؤال عشانه إنسان صعب صراحة. إذا كنت قائد فريق، ها، إيش يهمك أكثر شيء؟ إنه الكل مرتاح، ولا إنه الشغل يخلص بسرعة، ولا إنه كل شيء يمشي بالنظام؟
1: كل شيء يمشي بالنظام، بس الكل مرتاح.
0: عرفتك خلاص، عرفتك. أنا عرفتك. نشوف لولين عرفتك أول شيء.
2: شوف أنا يعني حاسة، بس ما تجاوبنا أحمد يعني. خلينا نحكي بعدين، أنت قول مين أقرب عشان نشوف مين فاز. أنا
0: واللي يسمعنا حب تعرف أحمد إيش شغلانته، خبرنا أنت من التحليل هذا، تفضلي.
2: شي بالهندسة.
0: نعم
2: صح، حتى
0: أنا بعد حسيت.
2: بس انتيرير.
0: هاي أحمد، أنت مهندس شيء يخص الهندسة؟ لا أنت لا شغال ولا لا؟
1: ناطر الجواب الثاني.
0: أنا بالنسبة لي كمان حسيت أنك أنت شوف، انت انسان تحب الـ الـ الـ الـ الـ الناس، ها، تحب الناس، تحب الجمعات، بس تحبها تكون منظمه. حتى يوم قلت لك طلع مع ناس، انت قلت لي ايش حيكون باربيكيو الساعه 5، لا حد يتاخر، محمد جيب معك اغراض الشواء، انت انسان مرتب جدا، وتحب التفاصيل اللي هي انتيرير، وتمشي على النظام. يعني انت حرفيا قدامك مسطره حاليا، انت قاعد، انت تهندس، انت مهندس. مهندس ايش؟ الله اعلم، بس مهندس.
2: لا، لازم تحدد مهندس شو.
1: صعب صعب تعرفه.
0: صعب أعرف مهندس إيش، بس يعني شيء بالأرقام وبالتحليل وبالبالبالبال. إيه؟ هل حللناك صح ولا لا؟
1: صح، أنا بحب الناس، وبحب أكون الليدر تبع أي شيء، الرحلة، البروجكت، أي شيء.
0: حلو.
1: بس مالي انجينير، أنا بايوميديكال انجينير.
0: انجينير أهم شيء. Let's go baby. والله جبناها. ما تصدق قديش أنا فخور بنفسي حاليا.
2: أنا اللي حكيت.
0: وبلين وبلين وبلين وبلين.
1: وأنا فخور فيك.
0: الله يسعدك أحمد. Biochemical engineering.
1: Biomedical.
2: Biomedical.
0: يعني أنت تصنع الأدوية وهالحاجات صح؟
1: بالأجهزة الطبية، ومختص بالأوفتالمولوجي كمان.
0: ما شاء الله عليك.
1: طب العيون.
0: متزوج ولا لا يا أحمد؟
1: متزوج
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليكم حبيبي لبعض يا رب. كنت أشوف لك عروس يعني على الهواء ما شاء الله يعني بس خلاص أمورك طيبة
1: ما صار شيء.
0: الله يسعدك أحمد نورتنا والله.
1: على فكرة على فكرة عم تجلى لمرتي بالموبايل الثاني المحادثة
0: على عيني وراسي مرت أحمد احنا نمزح نمزح لا لا لا ما في أي كلام يا ويلي أنا يا ويلي بعد. الله يسعدك يا أحمد كل التوفيق لك يا مهندس كبير. أهم شيء أنت من النوع اللي يحط التعليق ضحكت أنا مهندس تحط التعليق هذا على السوشيال ميديا ضحكت وأنا مهندس
2: لا لا شكله ما بيحط
1: لا لا لا
0: أنت شكلك ما تفتح سوشيال ميديا ما عندك وقت أصلا. يعطيك العافية يا باش مهندس
1: بفتح سوشيال ميديا بس كنت أول ما تخرجت أنه PME البيوميديكال انجينير PME أحمد حتى على الفيسبوك وكذا بس هلا حاليا تخطينا هاي
0: خلاص أيوة صرت عادي طبيعي. لا تتخطى والله بالعكس هذا مجهودك تستاهل أنك تتفاخر بشيء تعبت عليه فعلا
1: حبيبي.
0: الله يسعدك يا أحمد نشوفك على خير مع السلامة. والله مستمعينا صراحة ليفل عالي ليفل ما لك شفت مين يسمعنا مهندس
2: بايو ميديكال
0: باي باي ميديكال
2: باي باي
0: اوكي قاعدين نسلم رسائلكم على 404 مين حابب ان احنا نكشف عن هويته ايش يشتغل بالضبط معانا اتصال جديد بعد شوي خليكم معنا
2: خلونا
3: العربية 99 الموسيقى اولا LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.
4: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
7: العوائل تتشارك كل شيء الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة أول حساب عائلي مشترك في الإمارات ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد البنك صار جزء من العائلة اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات

0: مكملين معكم في تحدي تحليل الشخصية اللي نعرف فيه عملك أنت عزيز المستمع من أسئلة راح نطرحها عليكم. وهذه المرة معانا على الهواء مباشرة الريام. صباح الخير ريام.
1: صباح النور.
0: شو أخبارك؟ طيبة
1: الحمد لله بخير.
0: أنت داخلة في مود الويكند يا ريام، يسعد لي جوك.
1: أيوة أنا اليوم جمعة والدنيا رواء وجمعة الأصحاب وكذا.
0: يا اجعل ايامك كلها سعاده. طيب ريام خلينا نشوف، انا من اوريدي بديت احللك نفسيا صراحه من الابتسامه اللي على وجهك من اول الاتصال. خلينا نشوف ايش انت تشتغلين على حسب الاسئله اللي راح نطرحها عليك. جاهزه؟
1: تمام جاهزه.
0: اول سؤال يقول لو عندك مشكله ايش هو اول شيء تسوينه؟ تستشيرين احد ولا انت تبحثين عن الحل بنفسك ولا تحللين السبب بدون ما تسوين شيء؟
1: لا انا بحلل بنفسي، و في حال ما لقيت الحل فبلجأ لحدا أو بستشير.
0: يعني أنت تبحثين عن الحل بنفسك؟
1: أيوة.
0: حلو.
1: ما بلجأ، يعني أحاول قدر المستطاع ما أخذ
0: ما تسألي أحد
1: إلا إذا ما قدرت.
0: طيب لو خيروك بين هذه الثلاث حاجات، 1 الراتب أعلى، 2 شغفك، شيء تسوينه مليء بالشغف، ولا 3 مرونة بالوقت، ايش تختارين؟
1: ماشي ما في خيار،
0: 3 سوا. 3 في 1، وين الوظيفة هذه؟ اعطيني اياها الحين.
1: المرونة
0: بالوقت. طيب ايش اكثر مادة كنت تحبينها في المدرسة؟ رياضيات ولا العلوم؟
1: العلوم.
0: أكثر من الأدب واللغات.
1: عفوا
0: أكثر من اللغات والأدب والفنون وهالحاجات كنت تحبين العلوم؟
1: العلوم.
0: أوكي شكلها صيدلانية دي. طيب الناس غالبا يقولون عنك أنك اجتماعية ولا هادئة ولا إنسانة مبدعة؟
1: اجتماعية
0: اكستريم. شو رأيك كرين؟ هاي صعبة، هاي صعبة صعبة هذه،
2: بده تضبيط قعده.
0: طيب اسمعي، هذا السؤال بيجيب لنا بيجيب راسها ان شاء الله. الشعور بالانجاز ايش يعطيك من احساس؟
1: سعاده.
0: طيب انت تحبين يعني انه الناس تمدح عملك ولا انت تحبين انك بس تنجزين الموضوع يجيك الشعور هذا انك انت انجزتيه، ولا انك يجيك احساس انه انا مبدع ان انا سويت شيء غير الناس؟
1: لا بحب المدح.
0: بحب المدح. اوكي جميل. انا احب فيك صراحتك رقم 1. تمام. رقم 2 انت شغلانتك هي يا ترى لين؟ يلا انا احب انا حدسك اثق فيه دائما.
2: انا لسه عم بربط الافكار.
0: تربطين الافكار. شوفي انا مش عارف ليش شفت شيء يخص
2: طب
0: الطب الصيدلانيه حاجه زي كذا، ما أدري ليش مخي قال لي، يمكن أنا غلطان، يمكن اللي قاعد يسمعني يقول لي وات.
2: هلا شوف، يمكن يعني لأنه بتحب العلوم بدها مرونة بالوقت.
0: yes.
2: لأنه هدول أكتر ناس بتحسهم مضغوطين، يعني أنه اللي بالطب
0: عشان كذا ما صار دكتور كمان. راح صيدلان. يا ويلي من الصيدلانيين اللي يسمعوني.
2: ما تقولي إيه أو لا، قولي قربنا ولا لا.
1: ممكن بعد
0: إذنك
1: أعطينا خيال.
0: طيب شيء في الطب؟ ألو؟
1: تقريبا.
0: والله العظيم إني فنان. دقيقة طيب. تقريبا.
2: ليش دائما أنت الفنان وأنا
1: شو؟ أنا
0: صيدلانية. لا لا لا ريام قولي والله إنك صيدلانية، مو تسلكي لي.
1: والله العظيم صيدلانية.
0: يا What are you saying? Oh my god. حياكم الله. انا محلل نفسي.
2: جد مو شغفك؟
0: مو شغفك.
1: مو شغفي لا.
2: طب عادي تخبرينا شو شغفك، لانه اصلا كل شيء انت بتحبيه يعني بدل على الطب.
1: تماما. بس انا يعني بعد ما انه جينا على دبي وشفنا حياته هيك، هلا انا كثير شب كل شيء بالفاشن صراحة. يعني ما بعرف، حس انه هناك ممكن يكون شغفي، بس طيب حتى بالبلد هون بشتغل بالمهنة.
0: ريام خليني أقول لك شيء، أنا أكثر ناس مبدعة في مجالات الإعلام ولا الفاشن ولا أيا يكن دائما يكونوا دكتور ولا يكون الخلفية حقه مهندس، تكون خلفيته شيء جدا صعب في تفاصيل، وصعب انه المبدع اللي في مجالنا يجي يبدع في مجالك، فانت يوم تطلع من مجالك تجي تبدع في مجالنا تسكر علينا. خليني اعطيك اياها من الاخير، لانه اكثر ناس مبدع عرفتها في حياتي مهندس طبيب حاجه زي كذا، وماخذ هذا الشيء على جنب. فنصيحتي لك كملي في مجالك اللي انت درستي وتعبتي عليه، ولكن ابدي مشروع صغير على جنب، صفحه على انستغرام، اي شيء مشروع على جنب. وانا عارف انه ما شاء الله عليكم انتم تايم مانجمنت، ما حد يقدر يقول لكم شيء اللي داخلين في مجال الطب، وابدعي فيه، لانه الشغف هو اللي بيخليك تستمرين في الحياه، بيخليك تستمرين حتى في شغلك الاساسي. لا تكتمين هذا الشغف، حاول انك تطلعينه في شيء جانبي،
2: ولانك اجتماعيه فكمان هذا الشيء كثير رح يساعدك. يعني ما رح تستحي تصوري وتنزلي، ففيك تكملي هذا الشيء اللي انت حاببتيه بنفس الوقت عم تشتغلي الشيء اللي انت درستيه وتعبتي عليه،
0: وانا من اول الداعمين لك.
2: وانا كمان
1: شكرا كثير. شكرا،
0: الله يسعدك ريام، والله من جد انا شايف ابتسامتك على وجهك من اول ما دقيتي علينا، الله يسعدك.
1: الله يخليكم يا رب، ونهاركم سعيد يا رب.
0: يلا مع السلامه.
2: انتي كمان.
0: الله جبتها. اسمعوا هذه، انا يمكن احطها شهاده
2: يا
0: عندي.
2: الله.
0: قلت صيدلانيه طلعت صيدلانيه. Do you realize؟
2: طب ما انا حكيت نفس الشيء.
0: ما حكيت، انت قلتي ما ادري.
2: طب حكيت طب.
0: انت حكيت الطب بعدي.
2: لا انا قلت لك بس عم بفكر، ام انت لما حكيت طب.
0: انا من النوع اللي احب اخذ الكريدت كله.
2: مو طبيعي، من اول ما قلت له بس تفتح الباب كله بيلتفت عليك، صار خلص هلا ما
0: ربي امزح وربي امزح يا جماعه وربي
2: يعني هلا نحن بعد الشو عنا تصوير انا وكريم، اوكي انا حاسته لو بدي روح قل له يعمل شغله لازم اقول له استاذ كريم لو سمحت اذا حابب تعمل هيك،
0: اذا ما قلت كذا ما راح اسوي اصلا.
2: وهيك وصلنا لاخر الساعه الثالثه.
0: ختمنا ساعه
2: اكيد.
0: اوكي يا جماعه كذا نكون وصلنا لنهايه اكسترا فايبس لليوم. جدا يعني اليوم الشو كان ممتع بزياده
2: والله.
0: يس وي هاف تو دو ات مور ان شاء الله. يوم الاثنين موعدنا الساعه 7 صباحا، اكيد مفاجات جديده تنتظركم. هابي ويكند، نشوفكم على خير، باي باي،
2: مع السلامه.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 23 أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
3: الموسيقى أولاً العربي.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم ما وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع أمين عام جامعة الدول العربية معالي نبيل فهمي مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية. أعلنت السعودية إصابة 11 مدنيا، منهم 7 سعوديين وبينهم امرأة وطفل، في مدينة نجران جنوب غربي المملكة إثر هجوم حوثي أمس الخميس على مواقع مدنية. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. انتهى اليوم الثالث من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل من دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما تواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في شمال العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم. ختاما، أمر قادا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار تعويضا في الدعوى التي رفعتها الولاية، متهمة الشركة بالإضرار بالأطفال والإخفاق في حمايتهم من مخاطر الإنترنت. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مع مفاجآت صيف دبي. حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من السابع حتى التاسع من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس، أول إن.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestival.com.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 من أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زور موقع winyourhomeindubai.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end دائما في اكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم آراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودب الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت السعودية إصابة 11 مدنيا، منهم 7 سعوديين وبينهم امرأة وطفل، في مدينة نجران جنوب غربي المملكة إثر هجوم حوثي أمس الخميس على مواقع مدنية. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. انتهى اليوم الثالث من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل من دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في شمال العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم. أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي، كما سجل إصابة نحو 240 شخصا حتى يوم الاثنين الماضي، خاصة في إقليم في شمال البلاد والعاصمة نجامينا. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: بودكاست استكانة.
3: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. قلت له الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينه وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما نكون بهذا الحرص
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت السعودية إصابة 11 مدنيا، منهم 7 سعوديين وبينهم امرأة وطفل، في مدينة نجران جنوب غربي المملكة إثر هجوم حوثي أمس الخميس على مواقع مدنية. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء أمس تسجيل 7 إصابات جراء انفجار وقع في مدينة جرمانة في ريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل الطب الشرعي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. انتهى اليوم الثالث من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل من دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما تواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في شمال العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

حملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: شاشات القنوات الفضائية أينما كنتم أعزائنا مستمعي إذاعات دبي، أينما كنتم نحييكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي، نحييكم في هذا النقل المباشر والحي لشعائر خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك، وسوف تكون الخطبة بعنوان تحيتهم سلام. سيكون خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الشيخ سيف محمد عبد العزيز السويدي، أما الخطيب الاحتياط فهو الدكتور محمد بن أحمد الكمالي، ومؤذن الجمعة فضيلة الشيخ عبد الله حارب الرميثي. إن تحية المسلمين أعزائنا المشاهدين السلام، ويقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وشاهدوا خطيب الجمعة يصعد المنبر لكي نستمع إلى الخطبة ثم صلاة الجمعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الذي جعل السلام تحية أهل الإسلام ومفتاح المودة والوئام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، إنها رسالة مودة واطمئنان، وعهد أمان وإحسان، وإعلان بأن القلوب طاهرة والنفوس صافية ومن الضغائن خالية. إنها تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي دعاء بالرحمة والخير والبركة، تكثر بها حسناتك ويعظم بها أجرك. فقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون حسنة. فمر

تلا مدأبه رجح ميزانه وعظم إكرامه، وأي إكرام أعظم من أن يتلقاه ربه عز وجل بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتفتح لهم أبواب الجنان فتستقبلهم الملائكة بالسلام يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويتلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا بالسلام، وتحيَّتهم فيها سلام. هذه هي تحيَّة السلام أيها الكرام، من أسباب دخولكم

أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم معلما آداب السلام: يسلم الصغير على الكبير.

السلام بقدر ما يسمع، ولا تخص أحدا به دون غيره. وإذا سلمت على الواحد فقل السلام عليكم، فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع. فسلم على الناس كافة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فكم من خصومة أطفأها سلام، وكم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا من تفشون السلام أتموا هذه الشعيرة المباركة بحسن ردها، فإن من كمالها أن ترد بأحسن منها أو بمثلها، ذلكم أمر ربكم، قال سبحانه:

السلام بمثله أو بأحسن منه، واحرصوا على ابتداء الناس بالسلام، فإن البادئ بالسلام أفضل عند الله. قال جابر رضي الله عنه: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام

ليظل مجتمعنا ينعم بالسلام والرحمة والخير والبركة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين.

0: زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا تراصوا أتموا الصف الأول في الأول. الله أكبر.
1: Thank you.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات لله والصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

ذكري.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على المسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد الأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نصحى؟

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

مع مفاجآت صيف دبي. حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آي في. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آي في عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آي في عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آي في واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آي في لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بـ50 ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bitdahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أطرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jiresortshotels.com أو اتصل على 04 814

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

كل الفواتير ممكن نتخلى عنها بعد فترة، بس أعتقد الفاتورة دي ممكن لو حصل اللي في دماغي ودماغكم هتبروزوها. ليه بقى؟ لأن دلوقتي فاتورة واحدة ممكن تكون السبب إن أنتوا تربحوا منزل أحلامكم في دبي يا شباب. في 12 شقة مستنية سعيد الحظ، ممكن يكون عندكم فرصة تبقوا واحد منهم. الموضوع بجد سهل قوي، مش صعب على الإطلاق. بنعمل شوبينج كل وقت وبنعمل شوبينج كل يوم، وأعتقد أقل من المبلغ اللي هقوله بيبقى صعب إن احنا نعمل شوبينج، يعني ما ينفعش يكون أقل من المبلغ ده. بنتكلم على 500 درهم إماراتي، كل 500 درهم إماراتي بتدي لك الفرصة إن انت تخش مرة في السحب، يعني لو اشتريت بألف يبقى انت عندك فرصتين. كل المطلوب منكم لما تشتروا حاجة من المحلات المشاركة الموجودة في كل أنحاء دبي، هتلاقوا طبعا الساين بتاعة الكامبين موجودة عندهم اللي هي When Your Home in Dubai، وهتلاقوا كده في QR كود. كل المطلوب تجيبوا الفاتورة بتاعتكم، تعملوا سكان الQR وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، ومبروك انتوا كده دخلتوا السحب. وزي ما قلت لكم مش شرط مرة، ممكن مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، زي ما انتوا عايزين طول ما انتوا بتشتروا ب 500 درهم او اكتر. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا دلوقتي على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

طيب بما ان النهارده الجمعه والنهارده هو بدايه الويك اند وفي كده اجواء اجازه، فانا جاي افرحكم باجازه. اجازه كلنا هنستمتع بيها ان شاء الله، سواء في القطاع الخاص او الجهات الحكومية الاتحادية، وطبعا ممكن يكون في بعض الاستثناءات حسب طبيعة عمل كل واحد. اوكي، في بعض الاستثناءات، فكل واحد يراجع الادارة بتاعته برضه ويراجع مديره علشان الاجازة دي. المكتب الاعلامي لحكومة الامارات اعلن عن عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة 28 أغسطس 2026. الجمعة اللي هي في نهاية هذا الشهر هتكون إن شاء الله أجازة زي ما قلت لكم عشان مناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم يا رب بألف خير.

0: ربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. من 3 حتى 29 من أغسطس أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. العربية.

0: الساعة دلوقتي 5:34 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
0: طيب مركزين؟ اتمنى تكونوا مركزين كويس قوي في اللي هقوله دلوقتي. بما انه نزل الالبوم بتاعه قريب جدا وبما ان محبينه ما شاء الله كتير جدا جدا جدا من كل انحاء الوطن العربي، وبما ان احنا عودناكم ان احنا نكون راعي اعلامي في كل حفلاته في الامارات وتحديدا في دبي، قريب قوي قوي قوي هيتم الكشف عن حفل جديد للهضبة عمرو دياب. يلا بينا. الله، استنوا التفاصيل بقى لانه قريب قوي هنعلن عن التاريخ والمكان، وخليكم دايما على السمع معانا عشان المفاجآت لسه جاية. حفل الهضبة بيكون غير اي حفلة ممكن تحضروها. تفاصيل اكتر هتكون ان شاء الله قريب جدا معانا على هوا 99 العربيه.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وجراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على

0: طيب أجازة فمهم إن إحنا نخطط لها، يعني مهم جدا عشان نبقى عارفين رايحين فين وجايين منين. حاجة مهمة جدا بخصوص الطقس بكرة يا شباب، ركزوا فيها كويس جدا لأي حد عنده خطة بكرة إن هو يخرج أو يروح على أي مكان. أنت عندك خطة ولا ما عندكش؟ ايوه انت اللي معايا.
1: نعم اخويا. قاعد تشوف قهوتنا وين.
0: ايوه. ايه الاخبار؟
1: الحمد لله حبيبي علوم.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: كل تمام؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. قول لي انت ايه خططك بكره؟ خروج ويك اند؟ جزيرة القطن؟
1: لا ان شاء الله تعالى عند الكعبة ان شاء الله تعالى.
0: ما شاء الله. لح.
1: ايوه.
0: الله اكبر.
1: ايوه
0: ادعيلنا بقى.
1: حاضرين للطيبين.
0: هتسافر امتى؟ النهارده بالليل ولا بكره الصبح؟
1: لا باكر ان شاء الله تعالى، الطياره الظهر بتكون
0: ان شاء الله.
1: اسير واخيرا نعتمر.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شعور لا يوصف.
0: يا رب طبعا
1: يطول لي بعمرك.
0: لا ولسه حبيب. لما تروح ولما توصل وشعور اخر واخر واخر. اول ما تخش صحن الطواف بقى
1: هي.
0: وترفع عينك
1: اشوف الكعبه قدام. يا سلام يا سلام.
0: وقتها دعوه لا ترد. ف ركز بقى يا. جدا اللي هي اول شوفه للكعبه دي، دي مهمه يعني. ان شاء الله تروح وترجع بالف سلامه وعمره مقبول يا رب ان شاء الله.
1: يطول لي بعمرك يا رب.
0: لا خلاص انا كنت هسالك سؤال رجعت مالكش دعوه بينا. طيب
1: الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي
0: الناس اللي موجوده هنا، خلينا في الناس اللي موجوده هنا. يا عبد الله
1: ايوه
0: الوطني للارصاد بيقول ان بكره الطقس هيكون غائم جزئيا في بعض الاحيان، ممكن يكون مغبر مع تكون للسحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، وممكن يمتد شوية على المناطق كمان الداخلية.
1: هنا
0: في احتمالية مهم جدا ان احنا نعرف الكلام ده لسقوط بعض الامطار والرياح الخفيفة لمعتدلة السرعة. فالجو بكرة يعني عشان مثلا حد عنده خطة يطلع او الدور في مكان او يطلع على البيتش او كده، ممكن يكون في بعض الغبار او في بعض الامطار بالذات في المناطق الشرقية زي ما احنا قلنا. وعلى المقيمين خارج مراعاة ظروف التوقيت فقط لا غير.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن. يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية. النمسا تجدد دعوتها إلى نزع السلاح النووي وتحذر من مخاطر التصعيد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الروسي عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أكد معالي عبد الله بن توق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية راسخة تمتد لعقود طويلة، وتشكل قاعدة متينة لتعزيز التنسيق في المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء عقده معالي عبد الله بن توق المري مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية بمقر الوزارة في دبي. هذا وبحث الجانبان سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدما وازدهارا، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، منها الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات مع إيران قائلاً إنها تسير بشكل استثنائي وفي الاتجاه الصحيح نحو إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. لكن نائبه جيدي فانس أعرب عن تشاؤمه بقرب التوصل للاتفاق وخفض سقف التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز، واصفاً المفاوضات بأنها معقدة وستستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن النظام الإيراني منقسم ويصعب التفاوض معه. ويأتي هذا التقييم في وقت لا تزال فيه العقبات الفنية والقانونية تعرقل التوصل إلى اتفاق، إذ أفادت مصادر في قطاع الشحن بأن المقترح الإيراني العماني لتنظيم الملاحة يواجه تحديات تتعلق بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات التأمين وآليات الرسوم، فيما حذرت اتحادات الشحن الدولية من أن فرض أي رسوم إلزامية قد يقوض النظام القانوني للمضايق. حذرت بياتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا من عواقب استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن آثارها تتجاوز الحدود الوطنية وتمتد لأجيال، واعتبرت أن الأصوات الناجية من قصف هيروشيما وناغازاكي لا تزال تمثل تذكيراً قوياً بحجم المعاناة الهائلة التي تسببها الأسلحة النووية. وقالت رايزنجر بمناسبة الذكرى 81 للقصف الذري على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، قالت يظل نزع السلاح النووي هدفنا، لا سيما في أوقات تتزايد فيه خطر التصعيد. ودعت إلى نزع السلاح النووي في ظل تزايد التهديدات النووية، وقالت يجب علينا التأكيد بشكل متزايد على العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية. وأشارت إلى إسهام النمسا بشكل كبير في تطوير معاهدة حظر الأسلحة النووية وإرساء حظر قانوني دولي لأول مرة على حيازة الأسلحة النووية واستخدامها والتهديد باستخدامها، على غرار الحظر المفروض على أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية. إلى الشأن الباكستاني، حيث قضى الجيش الباكستاني على 12 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال عمليتين نفذتا في مقاطعتي ميستونغ وواشوك بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. هذا وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأمن تمكنت من قتل المسلحين خلال العمليتين وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 13 شخصاً جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسمياً عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي. هذا وكانت قد أبلغت عدة دول إفريقية عن تفشي الكوليرا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. Freeway مع وائل عصام برعاية Cars 24.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

لبس وايكيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر لبس وايكيكي وعبر تطبيق آي في.

ومن تاني بنقول مساء الخير والوردة على كل الفريوي اللي منورين على الطريق. وصلنا مع بعض للساعة التانية يا شباب، والساعة دي الساعة المفضلة عشان فيها مسابقتنا لحفلة قوية جدا جدا جدا جدا في آخر شهر أغسطس، وتحديدا يوم 28. تفاصيل أكتر عن المسابقة النهاردة وعن الحفلة وكل حاجة هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فريوي. خليكم معايا متابعين على هوا 99 العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

يلا جاهزين متحمسين يلا بينا. مسابقتنا عن حفلة قوية جدا زي ما احنا عارفين هتكون يوم 28 أغسطس وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. تلت نجوم وتلت فنانين هيكونوا في نفس التوقيت على نفس المسرح، روبي ومحمود العسالي وبوسي. يا شباب طبعا حفلة زي دي يعني بقى ايه، طاقة للصبح، اغاني باور زي ما انتوا عايزين، ليلة لا تفوت بكل المقاييس. النهاردة هو اخر يوم في الاسبوع وهيكون النهاردة اخر 2 تيكتس معايا في فري واي عشان كل الناس اللي حابة تحضر الحفلة. ركزوا بقى، الله يرضى عليكم، النهاردة اخر الاسبوع هسهل اكسترا النهاردة، انا كل يوم بسهل بس النهاردة بزيادة. مبدئيا اغنية النهاردة كده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عسيلي عشان نبقى ايه واضحين، محمود العسيلي ده اول تسهيل. تاني تسهيل اغنية النهاردة من كلمتين. تالت تسهيل اغنية النهاردة الكلمتين بتوعها الاتنين زي بعض. يعني ايه زي بعض؟ يعني هم نفس الكلمة، الكلمة الأولى هي الكلمة التانية بالظبط. ده تالت تسهيل. نقول الرابع دلوقتي ولا نستنى شوية؟ نستنى شوية. خلاص، يبقى أول حاجة أغنية لمحمود العسيلي من كلمتين والكلمتين زي بعض بالظبط، لا قلم زاد ولا نقص، الاتنين واحد. أقول كمان، يلا النهاردة أجازة، كل كلمة من تلات حروف وهما الاتنين شبه بعض. كل كلمة تلات حروف، تلات حروف الكلمة الأولانية، تلات حروف الكلمة التانية، والكلمتين هما هماهم نفس الكلمة. ولادي

0: العربية 99 الموسيقى أولا. مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: افزرك فزوره.
1: قول
0: يلا اغنيه النهارده. بس طبعا اكيد لو عرفتها ما تقولهاش يعني. بس يعني
2: خرب عليك الدنيا واقول
0: شاركنا الاجواء. والله عايز تخرب خرب. هم حبايبي انا اصلا اولموست قايل لهم اسمها. عايز اقول لك يعني ناقص بس اقول الاسم يعني. بص يا سيدي الفاضل
2: قول.
0: الموضوع لحفله. الحفله دي هيكون فيها روبي وعسيلي وبوسي.
2: حلو.
0: ليه اعرفهم الثلاثه طبعا
2: اكيد.
0: حلو الكلام. اغنيه النهارده بص اول تسهيل بقى. اول اغنيه سوري اغنيه النهارده اول تسهيل هو ان هي اغنيه لعسيلي.
2: اوكي
0: تمام
2: تمام.
0: من كلمتين.
2: اوكي
0: الكلمتين زي بعض بالظبط.
2: كلمتين زي بعض بالظبط.
0: وكل كلمه ثلاث حروف. الكلمه الاولى ثلاث حروف والكلمه الثانيه ثلاث حروف والكلمتين كوبي بيست.
2: الله
0: لا قلم زاد ولا قلم نقص.
2: الله لا هي انا ما اعرفها.
0: صعبه.
2: انا ما اعرف الاغنيه لان لو على وصفك وانا اعرف الاغنيه كان عرفتها. لان العسيلي اعرفه بالاسم. كاغاني اعرف صوته رائع جدا بس ما اعرف له وايد.
0: طيب دلوقتي عشان عبد الله وعشان اللي لسه ما حذروش هلعب الانترو. بس الانترو خدوا بالكوا يعني ايه 9-10 ثواني.
2: اوكي
0: بعدها لازم افايد عشان الغنى.
2: كريم والله بتعطينا 9-10 ثواني.
0: يلا حلوين.
2: ايوه
0: احسن من ما فيش.
2: احسن من ثاني.
0: مش عايز اوزن بره.
2: لا لا لا بليز لو سمحت.
0: مفيش.
2: ما اعرف. لا
0: اوكي حاجة فيها مثلا دماغك. دماغي تاني.
2: ايوه غنينا مقطع منها عشان
0: نعرف. كده يبقى غش بالبنط العريض.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: الساعة دلوقتي 6:34 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

لو اللي راح فات عليكم وما لحقتهوش ما تفوتوش اللي جاي لانه هيكون الختام. بكلمكم عن الحفل الختامي للموسم الخامس من بيت دهيت يا شباب في ليلة استثنائية مليانة موسيقى وحماس وعروض حية وحاجات تانية كتير. الليلة دي استثنائية عشان كذا حاجة. اولا هيكون فيها ثلاث فنانين مرة واحدة، بيك سام وليجاسي وعزيز مرق. فأعتقد هيكون في تجربة يومها موسيقية فريدة من نوعها. هيكون في ميكس بقى بين الروك العربي والجاز والبوب، ليلة أكيد ما ينفعش تفوتوها. وطبعا ليلة زي دي أكيد الراعي الإعلامي ليها العربية 99. شريك كاست محضر لكم إيه؟ يلا الفور كاتس. فاكرين؟ يا عنتر برات البيت عامل لي عنتر.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم آراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلوة دبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات مع إيران قائلا إنها تسير بشكل استثنائي وفي الاتجاه الصحيح نحو إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، لكن نائبه جيدي فانس أعرب عن تشاؤمه بقرب التوصل للاتفاق وخفض سقف التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز، واصفا المفاوضات بأنها معقدة وستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن النظام الإيراني منقسم ويصعب التفاوض معه. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في أطراف بلدة عيت الجبل الجنوبي لبنان تزامنا مع عمليات تمشيط. قضى الجيش الباكستاني على 12 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال عمليتين نفذتا في مقاطعتي ميستونغ وواشوك بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأمن تمكنت من قتل المسلحين خلال العمليتين، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. حذرت بياتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا من عواقب استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن آثارها تتجاوز الحدود الوطنية وتمتد لأجيال، واعتبرت أن الأصوات الناجية من قصف هيروشيما وناغازاكي لا تزال تمثل تذكيرا قويا بحجم المعاناة الهائلة التي تسببها الأسلحة النووية. أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طيب بما ان في ناس لسه بتسأل على حفل بكرة فوجب التنويه مرة تانية يا شباب. بكرة 8/8 كان مفروض عندنا موعد مع حفل رامي جمال ووائل جسار، ولكن تم تأجيل الحفلة ليوم 4/9 الشهر الجاي. الحفلة قائمة وكل حاجة والتذكرة بتاعتكم سارية، مفيش أي مشكلة، ولكن الحفلة بدل ما هي بكرة هتكون يوم 4/9 إن شاء الله في نفس المكان ونفس كل حاجة. دلوقتي ارجع بقى وافكركم بالحفلة اللي هتكون يوم 28 اغسطس واللي معاها المسابقة بتاعتنا النهاردة، روبي وعسيلي وبوسي. النهاردة قلنا الاغنية لعسيلي وقلنا الاغنية من كلمتين، والكلمتين زي بعض بالظبط بالظبط كوبي بيست، وكل كلمة من 3 حروف. اكتر من كده تسهيل، ولعبنا الانترو كمان. هلعبوا تاني؟ هلعبوا تاني، حاضر دلوقتي، بس أسهل أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، ولو إن ما شاء الله يعني أنا حاسس مش محتاجين أكتر من كده. أنا مش قلتلكم من الكلمة 3 حروف، الحرف اللي في النص هو أول حرف من اسمي أنا. صعبة صح؟ إيه رأيكم بقى؟ في تسهيل كده في الدنيا، الحرف اللي في النص في كل كلمة هو أول حرف من اسمي، بس كده. نلعب الانترو آخر مرة بقى، يلا. بس حلو قوي كده، يلا. اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب.

0: عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.
3: أجمل الأغاني العربية.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني whenyourhomeindubai.com. شريك كاسيت الفوش كيلو ألف تسعمائة وتسعين وقولي

0: بوها.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800

دوم دوم، بس كده اسم الأغنية دوم دوم فقط لا غير. بشكركم جدا وبشكر كل الناس اللي بعتت الإجابات على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. الربح معايا النهاردة آخر تذكرتين معايا في فري واي خلال هذا الأسبوع. نقول ألف مبروك لأنس العيسى. مبروك يا أنس، ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي وختام الأسبوع. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الأسبوع في فري واي. إن شاء الله تقضوا ويك إند جميل ونرجع نتقابل يوم الاثنين في نفس التوقيت على هوا 99 العربية. ودلوقتي هابا نايس ويك إند، تصبحوا على ألف خير.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم آراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية، والتفجير الإرهابي الذي وقع في جرمانة السورية. ترامب متفائل بقرب فتح هرمز ونائبه متشائم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الروسي عددا من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهة النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. استقبل فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور، وبحث معالي العلماء مع فخامته مسار العلاقات الإماراتية الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالا لما حققته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطورا متواصلا مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيرا إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبرا أن العلاقات الإماراتية الإكوادورية تمثل نموذجا لهذا التوجه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في مدينة جرمانة قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن خالص تعزيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم. إلى ذلك، لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون يوم أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. هذا وأعاد الدفاع المدني السوري فتح الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير بعد إزالة آثاره بالكامل. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات مع إيران قائلاً: إنها تسير بشكل استثنائي وفي الاتجاه الصحيح نحو إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، لكن نائبه جي دي فانز أعرب عن تشاؤمه بقرب التوصل للاتفاق وخفض سقف التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز، واصفا المفاوضات بأنها معقدة وستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن النظام الإيراني منقسم ويصعب التفاوض معه. ويأتي هذا التقييم في وقت لا تزال فيه العقبات الفنية والقانونية تعرقل التوصل إلى اتفاق، إذ أفادت مصادر في قطاع الشحن بأن المقترح الإيراني العماني لتنظيم الملاحة يواجه تحديات تتعلق بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات التأمين وآليات الرسوم، فيما حذرت اتحادات الشحن الدولية من أن فرض أي رسوم إلزامية قد يقوض النظام القانوني للمضائق. والآن إلى باكستان، حيث قضى الجيش الباكستاني على 12 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال عمليتين نفذتا في مقاطعتي ميستونغ وواشوك بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأمن تمكنت من قتل المسلحين خلال العمليتين وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. ختم النشرة بهذا الخبر، حيث تقدم مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أغسطس 2026 برنامجا ثقافيا حافلا يتضمن جلسات حوارية، أمسيات شعرية، ورش عمل فنية، معارض ثقافية، مخيما صيفيا للأطفال، واحتفاء بالذاكرة الوطنية والإرث الإماراتي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف النور الهاشمي، ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد.
5: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم. وتحتفي المكتبة بمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم جلسة معرفية بعنوان 50 عاما من الريادة المعرفية، إلى جانب تسليط الضوء على الإرث الوطني في جلسة إرث شعري يروي ذاكرة الوطن. ويتضمن البرنامج فعاليات مميزة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وبرنامج العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية. ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
4: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة، وردة حمراء لا ولا بهدي هدا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتونهم العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل، ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي. عند الدفع نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم ما وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن. يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية، كما تدين الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في جرمانة السورية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الروسي عددا من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهة النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. استقبل فخامة دانييل نوبو رئيس جمهورية الإكوادور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور. وبحث معالي العلماء مع فخامته مسار العلاقات الإماراتية الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حققته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيرا إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبرا أن العلاقات الإماراتية الإكوادورية تمثل نموذجا لهذا التوجه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في مدينة جرمانة قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن خالص تعزيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم. إلى ذلك لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون يوم أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت في حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأعاد الدفاع المدني السوري فتح الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير بعد إزالة آثاره بالكامل. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات مع إيران قائلاً إنها تسير بشكل استثنائي وفي الاتجاه الصحيح نحو إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، لكن نائبه جيدي فانس أعرب عن تشاؤمه بقرب التوصل للاتفاق وخفض سقف التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز، واصفاً المفاوضات بأنها معقدة وستستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن النظام الإيراني منقسم ويصعب التفاوض معه. ويأتي هذا التقييم في وقت لا تزال فيه العقبات الفنية والقانونية تعرقل التوصل إلى اتفاق، إذ أفادت مصادر في قطاع الشحن بأن المقترح الإيراني العماني لتنظيم الملاحة يواجه تحديات تتعلق بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات التأمين وآليات الرسوم، فيما حذرت اتحادات الشحن الدولية من أن فرض أي رسوم إلزامية قد يقوض النظام القانوني للمضايق. حذرت بيئتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا من عواقب استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن آثارها تتجاوز الحدود الوطنية وتمتد لأجيال، واعتبرت أن الأصوات الناجية من قصف هيروشيما وناغازاكي لا تزال تمثل تذكيرا قويا بحجم المعاناة الهائلة التي تسببها الأسلحة النووية. وقالت رايزنجر بمناسبة الذكرى 81 للقصف الذري على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، قالت: يظل نزع السلاح النووي هدفنا لا سيما في أوقات تتزايد فيه خطر التصعيد. ودعت إلى نزع السلاح النووي في ظل تزايد التهديدات النووية، وقالت: يجب علينا التأكيد بشكل متزايد على العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية. وختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث تقدم مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أغسطس برنامجا ثقافيا حافلا يتضمن جلسات حوارية، أمسيات شعرية، ورش عمل، معارض ثقافية، مخيم صيفي للأطفال، واحتفاء بالذاكرة الوطنية والإرث الإماراتي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف النور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد.
5: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم. وتحتفي المكتبة بمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم جلسة معرفية بعنوان 50 عاما من الريادة المعرفية، إلى جانب تسليط الضوء على الإرث الوطني في جلسة إرث شعري يروي ذاكرة الوطن. ويتضمن البرنامج فعاليات مميزة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وبرنامج العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية. ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
4: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من من شبكة ARN.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلة لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
3: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بسير شو ما بدك، خليني أحبك رح أحبك حب.

0: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com. استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: يتعب كل الناس، انا مو

0: صمتٌ بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم ما وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهة النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في مدينة جرمانة قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز مع إيران بات قريباً. وفي تصريحات له قال بيسنت: أعتقد أننا سنشهد قريباً وربما اليوم أو غداً اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، وأوضح أن تلك المهلة ستشهد إعادة فتح مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الجمعة إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم عن الرئيس عون قوله خلال جلسة مجلس الوزراء إن المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية تناولت وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان تزامناً مع عمليات تمشيط. حذرت إسبانيا إيطاليا اليوم الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة. أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ليك ليلي.
1: بريس وان بليز.
0: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
0: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
0: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
0: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. احمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. احمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. احمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. احمد اختار ايموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي ايموفرز خيارك مع مدير على الارض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 ايموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 من أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آي في. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آي في عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آي في عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آي في واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آي في لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

التواصل مع الأصدقاء العائلة أو المجموعات عبر مكالمات صوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40% وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.